الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد، استقم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.